0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد

0: مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

تأمل الرب لينا النهاردة من جامعة 10 على 10. آية بتقول: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للجمع. أقولها تاني: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. أي كلمات صعبة شوية، لكن خلينا نفسرها. الجزء الأول بيقول إن كل الحديد، يعني لو الحديد كل، يعني الحديد كل، يعني الحديد أصابه التلم. يعني أصابه التلم، يعني الحديد صار غير حاد، السكينة ما بتقطعش، المقص ما بيقصش، الفاس أو البلطة ما بتكسرش في الخشب. فمعنى كل الحديد يعني تعب الحديد، يعني الحديد بقى غير فعال، مش شارب، مش حاسم، مش حاد، مش نافع. فإيه اللي يحصل؟ يقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. يعني يسنن حده، المفروض إن أول الحديد ما يكل، صاحب الحديد سواء كان الفلاح يضرب بالبلطة أو الفاس أو السك اللي بيستخدم سكين أو مقص، المفروض أول ما يكل الحديد يسنن حده. يعني إيه يسنن حده؟ يعني يروح للراجل اللي بيسن الحديد، يديله السلاح اللي معاه أو الفاس أو البلطة أو أي كان، ويبدأ يسنه، يعني يجليه، يعني ينظفه من كم التلم والصدأ والجلخ اللي تراكم على طبقات السلاح اللي معاه. يقول بعدها كلمة غريبة: أما الحكمة فنافعة للإنجاح. ليه بيقول كده؟ لأنه بيقول إن كل الحديد ولم يسنن هو حده. ممكن الرجل اللي بيستخدم السلاح أو الست يعمل حاجة غريبة، يقول الكتاب فليزد القوة، يعني يزد القوة، بدل ما يروح يسن الحديد يضرب أكتر، يضرب أقوى، فيعتقد لما بيضرب أقوى السلاح يشتغل. هنا تحصل مشكلتين: السلاح مع الوقت هيتكسر في إيده. رقم اتنين: لو السلاح قوي ما تكسرش، إيدي أنا اللي هتوجعني، إيد الراجل اللي ماسك السلاح أو الست اللي ماسك السكينة توجعها، لأنه عمال يضاعف القوة عشان يخلي السلاح بات وحاد. تعالوا بقى للتطبيق الروحي. التطبيق الروحي ببساطة إنه إحنا عاملين زي الحديد. إذا كان الحديد اللي هو معدن قوي ومعدن صلب بيكل وبيتعب، كان بيحرق، إحنا بيجي علينا وقت بنصاب بالتلم. يعني التلم روحيا، يعني الجفاف، يعني الكآبة، يعني اليبوسة، يعني النشاف، في خدمتنا، في حياتنا، في علاقتنا، بنشعر إنه كل الحديد. ولا سيما لما بنعمل حاجات خلاص كل يوم، كل يوم شغل روتين، كل يوم حتى الخدمة روتين، كل يوم نفس المشاوير اللي بروحها، نفس الكلام اللي بنقوله، نفس الناس اللي بنقابلها. مرات اعتياد الأشياء بيصيبنا بالملل والكلل والتعب. وهنا بيقول كل الحديد. لو انت كليت، لو انت مليت، لو شعر انه في طبقات من الصدأ النفسي والصدأ الروحي بدأت تتراكم على حياتك، ايه الحل؟ كيف هو السبيل للخروج من حالة الكلل؟ في حل صح وفي حل غلط. الحل الغلط اني ازود القوة. يعني ازود القوة يعني اكمل زي ما انا، اكمل في شغلي واكمل في خدمتي واكمل في الساقية اللي بلف فيها واكمل في الطحونة اللي انا فيها واكمل في علاقاتي، وخلاص اهو دنيا وماشية ويوم بيتقضي وخدمة وبتعدي وشغل وبيخلص، يعني خلاص اهو ماشية اهو ماشية. بس خد بالك وخدي بالك، كل ساعة بتعدي وكل يوم بتعدي في الوضع ده، الصدى بيزيد والحديد بيتعب بزيادة والنفسية تتأثر أكتر. طيب الحل الصح؟ الحل الصح 3 حاجات. رقم 1: عندما يكل الحديد لنرجع بتوبة قلبية. رقم 2: عندما يكل الحديد لندخل إلى المقادس الإلهية. رقم 3: عندما يكل الحديد لننتظر المعية الإلهية. رقم 1 ونكمل وقت تاني: لنرجع بتوبة قلبية. أحيانا سبب الصدأ اللي بيكون في حياتنا بعدنا عن شخص الرب، ضعفنا، في ثعالب صغيرة دخلت حياتنا، أو في خطايا صغيرة عششت جوانا،
حد سأل نفسه قبل كده ايه اللي بيخلي الحديد بيصدي؟ الحديد اللي احنا سايبينه في الشارع او السكين حتى اللي في الدور، ايه الحاجات اللي بتخلي اي حاجة بتصدي؟ اللي بيخلي الحاجة تصدي حاجتين، رقم واحد المية، رقم اتنين عوامل التعرية، ودول الاتنين اللي بيخلونا نصدي. المية، البحر، المية المالحة بالتحديد، ويترمز للعالم، محبة العالم، خضية العالم، كل العالم ما بيدخل حياتنا، كل العالم ما بيملك فينا، كل ما بنتأثر بالعالم ده بيملانا بالصدى، بيخدنا بعيد عن الرب وبيخلينا فيه تراكمات من الصدى والاتكال والاحتماء بالعالم. الحاجة التانية عوامل التعرية، الشمس والريح والهواء اللي بره وكل حاجة بتخبط فينا متسابين، ملناش قاعدة ولا شركة ولا حماية عند رجلين الرب، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الرب بكرة، يعني كلية جلسة في المقادس تحميني من أي صدى من أي فتور. عشان كده بصلي من كل قلبي إنه أول خطوة عشان ربنا يرفع كل تلم وكل حالة من الكلل إني أكون أمين في حياتي الشخصية، إني أراجع حساباتي، إني أتوب عن كل ضعف، إني أتوب عن كل عدم أمانة، إني أتوب عن كل مرة أنا كسرت قلب الرب. دي بتكون أول لحظة وأول خطوة وأول فعلا فكرة من خلالها الله يبدأ يبارك حياتي من تاني ويشجعني من تاني ويقويني من تاني. أقول الآية مرة تانية ونكمل مع بعض بعدين. إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، يزد القوة للاختيار الغلط، أما الاختيار الصح، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. الاختيار الصح إني أرجع بتوبة قلبية، الاختيار الصح أدخل المقادس الإلهية، رقم ثلاثة أتمتع بأعظم وأروع معية. والرب معكم، أخوكم

خامساً، تأكد من سلامته. إن كان أحد ما يفكر في وضع حد لحياته، من المهم معرفة مدى جدية تفكيره بالأمر. يمكنك أن تطرح الأسئلة التالية: هل فكر بالانتحار؟ كيف وأين يخطط للانتحار؟ هل لديه الوسيلة لتنفيذ خطته؟ ما هو الدعم الذي يمكنه الحصول عليه للبقاء بأمان والحصول على المساعدة؟ كيف يمكنك مساعدته على الاعتماد على الروابط مع العائلة والأصدقاء والحيوانات الأليفة والمعتقدات الدينية وقوته الشخصية في التغلب على المشكلات؟ إن كنت قلقاً فعلاً، لا تترك هذا الشخص لوحده. تخلص من أي وسائل انتحار متوفرة، بما فيها الأسلحة والأدوية والكحول ومخدرات أخرى، وحتى إمكانية استعمال السيارة. سادساً، قرر ماذا ينبغي أن تفعل. الآن وقد حصلت على هذه المعلومات، عليك أن تناقش معه الخطوات التي سوف تتخذها. قد تحتاج لطلب مساعدة الآخرين في إقناعه على الحصول على مساعدة المختصين، أو على الأقل الخطوات الأولى للحفاظ على حياته. من هؤلاء الأشخاص شركاء حياته أو الأهل أو الأصدقاء المقربون، لأنك حينما تتشارك هذه المعلومات معهم، فإنك تضمن أن ينال الشخص المساعدة والدعم اللذين يحتاج إليهما. سابعاً، تصرف. اعمل على تشجيع هذا الشخص على الحصول على المساعدة من مجموعة من المتخصصين والأشخاص الذين يقدمون الدعم. يمكنك الحصول على المساعدة من خلال طبيب صحة عامة، مستشار أو عالم نفسي أو مساعد اجتماعي، مستشار المدرسة، قائد مجموعة الشباب، خدمة الطوارئ كالشرطة والإسعاف، خدمة الصحة العقلية، المركز الصحي الاجتماعي، الكاهن أو القس أو خادم الرعية، خدمة الاستشارة عبر الهاتف مثل خط لايفلاين أو مجموعة مساعدة الأولاد. حين يقرر الشخص من الذي يرغب بإطلاعه، ساعده على تحضير ما سيقوله له. أعرض عليه أن ترافقه إلى الموعد، وبعد انتهاء الموعد تأكد من أن يكون قد ناقش مسألة الانتحار، واسأله عن المساعدة التي عرضت عليه، وساعده على اتباع التوصيات. في بعض الحالات قد يرفض الشخص الحصول على المساعدة. صحيح أنه من المهم مساعدته على الحصول على مساعدة، ولكن لا تستطيع إرغامه على القبول بها. عليك أن تتأكد من أن الأشخاص المعنيين يدركون تماماً الوضع. لا تحمل المسؤولية هذه بمفردك. ثامناً، أطلب منه الوعود. غالباً ما تعاود أفكار الانتحار الشخص، وحين يحصل ذلك من المهم له أن يتمكن من طلب المساعدة وإخبار أحد. أطلب منه أن يعدك بالقيام بذلك لكي تتأكد من أنه سيقوم بذلك فعلاً. تاسعاً، اهتم بنفسك. إن كنت تساعد أحداً يفكر في الانتحار، ينبغي أن تهتم أنت أيضاً بنفسك. من الصعب والمهلك أن تقدم الدعم لأحدهم يفكر في الانتحار، خاصة على فترة مطولة. لا تفعل ذلك بمفردك. تحدث إلى شخص ما مثل صديق أو أحد أفراد العائلة أو أحد المتخصصين. عاشراً، استمر بالاهتمام به. لا تختفي الأفكار الانتحارية بسهولة دون أن تحدث تغيرات في الظروف الشخصية والحياتية للشخص المهدد بالانتحار. فقد تتغير أوضاعهم أو مشاعرهم حيال الأمر، أو قد يشعرون بدعم أكبر وبالقدرة على التعامل مع الأمر. وفي جميع الحالات من المهم جدا أن يستمر الاهتمام والرعاية المقدمة من العائلة والأصدقاء. لا تختفي الأفكار الانتحارية لوحدها بسهولة، فالشخص بحاجة إلى المساعدة من أجل تجاوز هذه الأفكار.
إن مساعدتك له يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. أين تجد المساعدة؟ في حالة الأزمات الطارئة، حين قد تكون حياة الشخص في خطر، اتصل بالشرطة على الرقم 000 أو اذهب إلى قسم الطوارئ في المستشفى المحلي.

0: وموضوع اليوم هو قيمة الحياة. الحمد لله على السلامة يا نرمين.
1: الله يسلمك يا عماد. ايه امال فين تونت؟
0: ماما زي ما انت عارفاها لو لسه فاكرة، هي على طول في البلد جنب الارض والزرع.
1: على فكرة انا جاية اجازة قصيرة لمدة اسبوعين، عاوزة ابيع الارض وعاوزة اتفسح، عاوزة اعمل حاجات كتير، مش عاوزة اضيع ولا دقيقة.
0: لسه زي ما انت يا نرمين، كنت فاكر السنين والغربة هتغيرك.
1: انا فعلا اتغيرت، شايف لبسي؟ شوف شعري بقى لونه ايه؟ الغربة عرفتني قيمة الحياة كويس قوي، وبعرف أعيش يومي زي ما أنا عايزة.
0: المهم دلوقتي تحبي تعملي إيه؟ أنا عندي كلية بكرة وبعدها أجازة.
1: يبقى النهاردة نقضيه هنا وبكرة نسافر سوا البلد.
0: اتفقنا. في أي مكان تحبي تروحي النهاردة؟
1: نفسي أروح الديسكو، نفسي أرقص وأغني وأشرب، أتمتع بالحياة.
0: ادينا يا ستي وصلنا للديسكو. تحبي ارجع اخدك الساعه كام؟
1: ايه ده سوفاج، معقوله يا عماد هتسيبني؟ انت لازم تيجي معايا.
0: انا عمري ما دخلت الاماكن دي.
1: بس تعالى تعالى، حد يسيب بنت خاله اللي ما شافهاش بقاله 10 سنين؟
0: كلها مؤثرات وقتيه، اصوات وموسيقى عاليه، اضاءه، بيلعبوا بالناس لعب.
1: سميها زي ما تسميها، المهم بالنتيجة. مش احنا مبسوطين؟
0: انا اقدر اسميه مخدر مؤقت.
1: انت بتفكر بطريقة شرقية، فامريكا ده جزء من روتين حياتنا.
0: الحياة ليها قيم ومعاني اسمى بكتير من الزار اللي احنا فيه ده.
1: بقولك ايه، كفاية مناقشات ملهاش حل، احنا جايين ننبسط. شوية يا عماد، سكة البلد مالها بقت طويلة قوي كده؟
0: ما احنا بقينا في عهد السرعة. عموما خلاص احنا فاضل لنا 15 دقيقة بالظبط ونص. طب انا هسيبكم تتكلموا مع بعض وادخل اريح شوية.
1: لا يا عماد، قبل ما تريح نتكلم في موضوع الارض علشان نخلص.
2: مالها الارض يا بنتي؟
1: عاوزة ابيعها.
2: ازاي؟ ده ابوك الله يرحمه مرضاش يسافر معاكم علشان الارض، وفضل هنا ومات هنا.
1: وبعدين يا طنط، ايه الفايده من الارض؟ انا ومامي عاوزين فلوس نصرف. ما عندكيش فكره المصاريف شكلها ايه، والحياه قيمتها اننا نعيشها بالطول والعرض.
0: طب ما فكرتوش في الناس اللي عايشه من خير الارض؟
1: احنا مش مؤسسه اجتماعيه الدوله تهتم بيهم.
2: طيب يا بنتي خلينا نفكر، ننام دلوقتي ونكمل كلامنا بكره.
0: نرمين، قوموا بسرعة، الأرض بتتهز، متهيالي في زلزال.
2: يا رب استر. نرمين،
1: إيه ده؟ أنا بحلم ولا إيه؟
2: يلا يا نرمين، إحنا مش بنحلم، إحنا في خطر.
0: إيه ده؟ الظهر البيت بيقع، يلا بسرعة.
1: الحقوني، لا مش عاوز أموت.
0: يلا يا نرمين، يلا بسرعة، حاسبي.
1: امشي يا طنط، عمري ما فكرت في لحظات زي دي.
2: الحمد لله يا بنتي، ربنا ستر وجات على قد رجلك.
0: اشكري ربنا يا نرمين انها جات على قد كده. ناس كتير ماتوا في الزلزال وبيوتهم اتهدمت في لحظه.
1: طول عمري بفكر ان قيمه الحياه في الفسح، في الفلوس.
0: دي كلها شموع المتعه الوقتيه وعلى طول بتطفي.
2: الحياه قيمتها بقيمه الهدف اللي احنا بنعيش ليه.
1: انا ابتديت احس اني فاهمه الحياه غلط، يا ريت تساعدوني إني أفهم إيه هي قيمة الحياة.

إذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم.

0: la nostra opulenta società oggi più che mai.
1: Scusate, ho detto Tessa, comunque sono Teresa d'Italia, mi avete già riconosciuta.
0: E delle sue
1: manipolazioni. Grazie mille di nuovo.
0: Purtroppo
1: ciao.
0: Non riesce né riuscirà mai a far tacere le grida di dolore di coloro che muoiono nelle tante guerre che si combattono. Non può colmare le sofferenze di milioni di bambini che muoiono di fame nei paesi poveri.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Egyptian program.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفياً. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
7: البرنامج القادم البرنامج المصري.
8: Three Triple Z 92.3 FM.
7: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد برامجنا المصرية أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل أربع من الرابعة وحتى الخامسة، وكل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. تليفون البرنامج المصري لأي استفسار على 94151923. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، فكونوا معنا.

قرأت لك: لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فأنا كاذب، أعبدك باللسان لا بالقلب، إنني أضع وجهي في التراب خجلا من نفسي وانحراف إرادتي. لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فإنني سارق مختلس، أبدد أيام الحياة التي هي لك وأبيع للغواية والشهوة نفسي التي هي من عندك. إنني أضع وجهي في التراب خجلا من كسلي وإهمالي وقصور مسعى إليك. لقد كشفت لي أنوارك الباهرة أنني برغم تديني وعبادتي وصلواتي وأصوامي فإنني كسول ومتهاون، لم أسكب نفسي عند أقدامك ولم أفرغ قلبي بين يديك، فظلت روحي تائهة ونفسي معذبة بالعار والخجل. فاكشف لي يا ربي روحك طريق الحياة الممتلئة من روحك.

سيدتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أباء ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 26. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. صرح مصدر مسؤول أن السفارة المصرية في أثينا تلقت إخطاراً من الجانب اليوناني يفيد بتلقي الأجهزة الأمنية اليونانية اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول، رغم زعم خلاله قيامه بوضع بوات ناسفة في محيط عدد من السفارات الأجنبية من بينها السفارة المصرية والقنصلية الفرنسية بالإضافة إلى الغرفة التجارية اليونانية في منطقة وسط أثينا. وأضاف المصدر أن السلطات اليونانية قامت بإفاد متخصصين من إدارة المفرقعات لتمشيط محيط السفارة المصرية للتحقق من مدى جدية هذه التهديدات والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أمنية بحسب المصدر. قامت السفارة المصرية في أثينا باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فور تلقي الإخطار وتواصل التنسيق والمتابعة مع السلطات اليونانية المختصة. أعلن الهلال الأحمر المصري أنه في إطار المتابعة المستمرة للهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين بوضوح، يوضح الهلال أنه أصدر أول بيان عقب وقوع الزلزال وأعلن خلاله رفع درجة الجاهزية وتفعيل مركز العمليات وخطة الطوارئ مع استمرار المتابعة والتنسيق مع فريق الاستجابة والجهات المعنية. وحتى الساعة 7 صباحا تلقى مركز العمليات عددا من المكالمات من المواطنين للاطمئنان والاستفسار عن الموقف، بما يعكس حرصهم على متابعة المستجدات. كما تلقى مركز العمليات عددا من البلاغات، من بينها بلاغ بشأن سقوط شرفة أحد المنازل بمحافظة السويس، حيث تم توجيه فرق الاستجابة على الفور وتبين بعد المعاينة عدم وقوع أي إصابات. كما تم التعامل مع بلاغ بشأن انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة رود الفرج، وانتقلت فرقة الهلال الأحمر إلى الموقع وتبين عدم وقوع أي إصابات. فيما تواصل الفرق الميدانية تمشيط الأماكن التي ورد بلاغ بشأنها، ولم يتلقى مركز العمليات حتى الآن أي بلاغات تفيد بوقوع إصابات أو وفيات نتيجة الهزة الأرضية، مع استمرار أعمال المتابعة والرصد على مدار الساعة. ويؤكد الهلال الأحمر جاهزيته الكاملة للتعامل مع أي مستجدات واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية وإصدار التحديثات أول بأول، كما يهيب بالمواطني استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. انتقل منذ قليل فريق من محافظة القاهرة إلى موقع عقار رود الفرج المنهار نتيجة الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح أمس، وذلك لمعاينة تأثير الزلزال على العقار بالإضافة إلى معاينة السلامة الإنشائية لباقي العقارات المجاورة. وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة وعمل تقرير مفصل وواضح عن الآثار الجانبية التي خلفها الزلزال في عقار رود الفرج المنهار، وعما إذا كانت تأثرت باقي العقارات المجاورة له من عدمه. وكان تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة بلاغا بسقوط جزئي بالعقار المكون من أرضي وثلاث طوابق. وتابعت المحافظة في بيان لها أنها لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وتم إجلاء الأسر الثلاثة القاطنين بالعقار لدى ذويهم، وتم التنبيه على رئيس الحي بعمل اللازم لحماية المارة والعقارات المجاورة. ارتفع عدد ضحايا موجة الهجرة الجماعية للمغاربة نحو مدينة سبتة إلى 58 قتيلاً بعد العثور على جثة جديدة، وذلك في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ. فإن غالبية الضحايا لقوا مصرعهم غرقاً أو نتيجة التدافع خلال محاولات العبور، وتأتي هذه الحصيلة في أعقاب واحدة من أكبر موجات الهجرة التي شهدتها سبتة، حيث عبر عشرات
الآلاف من الأشخاص نحو المدينة خلال فترة وجيزة، بينما أعلنت السلطات الأسبانية بتنسيق مع المغرب بدء عمليات إعادة المهاجرين مع استمرار الانتقادات السياسية والإنسانية بشأن تدبير الأزمة. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استمرار عمليات انتشال الجثث والبحث عن المفقودين في وقت تواصل فيه السلطات المغربية والأسبانية متابعة الوضع ميدانيا. أعرب بابا الفاتيكان عن بالغ قلقه أزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة سبتة الأسبانية، داعيا إلى إيجاد حلول سلمية وعادلة للمهاجرين الذين حاولوا عبور الحدود مع المغرب إلى جانب الأسباني خلال الأيام الماضية. وجاءت تصريحات البابا حيث خاطب المؤمنين باللغة الأسبانية قائلا: أتتبع بقلق الوضع المقلق في سبتة، طالبا من الله بشفاعة سيدة أفريقيا أن توجد حلول للسلام والاستقرار والعدالة. وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه تداعيات أزمة الهجرة مستمرة في سبتة، حيث حاولت عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من المغاربة دخول المدينة عن طريق البحر أو البر في 30 و31 يوليو الماضي. طالبت 22 دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على حدوده الخارجية ومنع عمليات العبور الجماعي غير النظامية، وذلك على خلفية تدفق مهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الأسبانية. ووجهت الدول الأوروبية رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، دعت فيها إلى اتخاذ تحرك سريع ومنسق لمواجهة تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة. وضمت قائمة الدول الموقعة على الرسالة كل من إيطاليا، الدنمارك، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فنلندا، تشيكيا وبولندا، وليتوانيا، سلوفينيا وسلوفاكيا، كرواتيا وبلغاريا، رومانيا ولاتفيا، أستونيا والمجر، السويد واليونان، قبرص الرومية ومالطا والنمسا. وشددت الدول في رسالتها على ضرورة عدم السماح بعمليات عبور جماعية غير منضبطة، محذرة من ترسيخ انطباع بإمكانية دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بطرق غير نظامية. شهدت الساعات الماضية وتيرة أقل للتصعيد بين إيران وأمريكا وسط حديث عن استمرار محاولات الوساطة الإقليمية والدولية لوقف الحرب. من جانبه أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت وتجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، موضحا أنه استهدف حظائر الطائرات المقاتلة وأنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر، مشيرا إلى أن عملياته تأتي ردا على الاعتداء الأمريكي الأخير على منزل سكني في جزيرة قشم. وأكد في الوقت نفسه أن الجرائم والعقوبات والتهديدات تجعل إيران أكثر اتحادا وتماسكا في دفاعها، مشددا على أن عملياته والحرس الثوري جعلت اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية مكلفا وصعبا للغاية بالنسبة للعدو. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت جيست أن واشنطن كانت وما زالت مستعدة لضرب إيران بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وقال أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت وما زالت مستعدة للتحرك بمستوى من الجاهزية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفا: كل شيء جاهز للتنفيذ. وجاءت تصريحاته بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران بعدما غلق شن ضربات عليها، مشترطا التواصل إلى اتفاق سريع. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: من الواضح أنهم لا يريدون التعرض لهجوم، كانوا على دراية بحجم الهجوم لأنهم رأوا بوادره تتشكل حاليا، وما نقوم به هو التحدث معهم في إطار مفاوضات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران ستجرى، ولكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. ومن جهة ثانية، كشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل خطة عسكرية واسعة كانت استهدفت إيران، مؤكدا أن واشنطن كانت على وشك شن هجوم ضخم يعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مقدرا له أن يستمر عبر ضربات مكثفة ومتتالية. في حين أعلنت المبادرة المركزية الأمريكية أنه حولت مسار 35 سفينة ضمن إجراءات فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وأفادت القيادة عبر حسابها على منصة إكس بأن القوات الأمريكية حولت مسار 35 سفينة وعطلت سفينتين وقامت بعملية إنزال على سفينتين أخرتين التابعة للمشاة، ونشرت القيادة الأمريكية فيديو يظهر طائرة مقاتلة في البحرية الأمريكية تقلع من حاملة الطائرات USS إبرام، قائلة تقوم حاملة الطائرات بالإبحار عبر بحر العرب وتدعم بالحصار الأمريكي ضد إيران. تواجه اليونان موجة واسعة من حرائق الغابات في ذروة موسم السياحة وسط ظروف جوية قاسية ورياح عاتية تزيد من صعوبة جهود الإطفاء، فيما اقتربت ألسنة اللهب من العاصمة أثينا لمسافة نحو 35 كيلومتر، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص من عشرات البلدات والمناطق المتضررة. وقال رئيس الوزراء اليوناني أن البلاد تمر بأيام صعبة للغاية، مشيرا إلى أن سرعة الرياح وصلت في بعض المناطق إلى 100 كيلو متر في الساعة، وهو ما يحد من قدرة فرق الإطفاء والطائرات على التعامل مع النيران بأمان. وأضاف أن شدة الظروف الجوية في بعض الأحيان تتجاوز قدرة السلطات على التخطيط والتعامل معها، موضحا أن الرياح القوية تجعل تشغيل عشرات الطائرات مكافحة الحرائق أمرا غير آمن. أجلت السلطات الفرنسية نحو 2500 شخص من مناطق بإقليم فار جنوب الشرق البلاد بعد تجدد اندلاع الحرائق التي تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليها وسط انتشار النيران على مساحة واسعة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحرائق التي تجددت في الإقليم دفعت السلطات إلى تكثيف عمليات الإطفاء بمشاركة نحو 1500 رجل إطفاء إلى جانب 10 طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وست مروحيات في تدخلات جوية وبرية متواصلة. وامتدت النيران خلال فترة قصيرة على مساحة تجاوزت 1000 هكتار، فيما لم تتمكن فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق بشكل كامل. وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت المقاطعة في الأيام الماضية إلى 25 شخصا، بينما ما تزال مناطق واسعة من البلاد في حالة تأهب مع استمرار موجة الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب الأنهار. وذكرت وكالة الأنباء أن عدد الوفيات في المقاطعة ارتفع من 10 إلى 25 شخصا جراء فيضانات مفاجئة، وأسفرت كذلك عن إصابة 23 شخص. وأضافت الوكالة أن اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة طلبت من حكومة المقاطعة التحقق في الحادث والعمل على تحسين إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم لختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3 تريبل زد.

0: كنا مع سميرة سعيد ومن يومي وانت. معنا على التليفون النهاردة مدام ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. هنتكلم في موضوع السنسس اللي هو الإحصاء اللي طلبه مننا الحكومة ولازم نعمله، علشان لو ما عملناش ورقة الإحصاء دي وملناها كويس وبصدق وأمانة، على فكرة هيكون فيها غرامة تقريبا بتاع $400. أهلا بيك يا مدام ليليان. إحنا ممكن نبدأ، تحبي تضيفي تقولي إيه بقى على السنس الإحصاء ده؟ عايزين نوضح للسادة المستمعين، طبعا إحنا كلنا أكيد جات لنا جوابات على البيت، بس إحنا مش عارفين نتصرف فيها إزاي، لإني مدين لنا ويب سايت على الكمبيوتر دلوقتي. إحنا ناس كبار في السن ما بنعرفش نتعامل مع الكمبيوتر، أوكي ممكن نملى فورمة بس إحنا مش عارفين النظام إيه، فهل ممكن توضح لنا إيه الخطوات وإيه اللي ممكن إحنا نعمله؟ فضل يا مدام ليليان.
1: اولا مساء الخير مدام هايدي، ويعني انا اشكرك ان انت اتحتي لنا الفرصه ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لانه كمان لازم ما ننساش انه في ناس وافدين جداد على البلد، او مثلا طلبه او قرايب هنا جايين زياره لاحبابهم او عائلاتهم اللي موجودين في استراليا، فالحاجات دي بالنسبه لهم مش واضحه، فدي فرصة بس إن هي تفهم أكتر عن أو تفاصيل أكتر أو تفاصيل أساسية عن موضوع الإحصاء الوطني اللي بيحصل في أستراليا كل 5 سنين. أولا كل الموجودين يوم 11 أغسطس لابد إن هم يملوا الفورمة اللي حتوصل، الفورمة الخاصة ب المنزل المتواجدين فيه أو المكان المتواجدين فيه، سواء زائرين، طلبة على فيز مؤقتة، كل الناس اللي موجودين في أستراليا لازم يقروا بمكان تواجدهم ليلة 11 أغسطس. بالنسبة للسنة دي أول مرة الحكومة تفرض أنه الملء البيانات هتكون عن طريق الويب سايت، فعملوا ايه؟ بعتوا جوابات لكل البيوت وكل اماكن الاقامه وكل الاعمال وكل الانديه النون فور بروفيت اورجانيزيشنز علشان يملوا البيانات الخاصه بيهم. فهم يعني عايزين يحولوا الموضوع تبقى ديجيتال اور اونلاين. طبعا زي ما انت نوهتي انه في ناس ليست لديها القدره ان هم يخشوا على الانترنت ويملوا البيانات دي،
0: مظبوط.
1: فهم اتاحوا الفرصه انه يتصلوا برقم معين، والرقم ده هديهولك دلوقتي لو تسمحي تكتبيه عشان تقوليه
0: اتفضلي
1: بعد كده في اثناء البرنامج. هو يبتدي ب 1-8
0: دبل 0
1: 1-3 2-5-0، وهعيده 1800-130-250. ده الرقم اللي تصلوا بيه علشان يطلبوا انه تتبعت لهم فورمة على البيت. لازم يكون معاهم الرقم اللي جالهم في الورقة او الليتر او الجواب اللي وصلهم على عنوان المنزل، يعني كل بيت وصل له جواب كده ورقة واحدة
0: وفي رقم
1: رقم خاص بيه مكتوب سنسز نمبر،
0: زي كود نمبر للحالة بتاعتهم او للبيت بتاعهم
1: او يوزر نيم، لان انت لو هتعمليه اونلاين بتحطي الرقم ده كيوزر نيم وبعدين بتخلقي باسورد، ده لو هتستعملي الاونلاين. مش هتستعملي الاونلاين هتتصلي بالرقم ده وتقولي لهم السنسز نمبر بتاعي اهو، وعايزة حد يبعت لي الفورمة على البيت أو هتجيلك بالبوستة أو.
0: وممكن على فكرة بيطلبوا ناس تيجي تساعدهم في ملو الفورمة لو أنا مش عارفة ملاها، ما أنا خايفة أحط كمان بيانات تبقى غلط، فدي هتبقى برضو هتبقى عليها معول آخر إنها تبقى ممكن تكون غلط ممكن تبقى صح، يبقى أنا اللي هتحمل كله، فاهمة؟ فلازم حد يجي. اتفضلي.
1: في نقطتين في الموضوع ده. النقطة الأولانية أنت عندك رقم 13-14-50 1-3-1-4-5-0، ده للمساعدة باللغة العربية، يعني الترجمة باللغة العربية.
0: نقول تاني 13 14 50
1: أو 1 3 1 4 5 0.
0: 1 3 1 4 5 0
1: ده للترجمة العربية. يعني هتطلب أنا عايز أتكلم مع حد يتكلم عربي فيساعدها على التليفون. والنقطة الثانية خاصة بموضوع الفرم اللي هتيجي على البيت، لازم اللي يجيلك البيت وانت بتفتحي له الباب تقولي له لو سمحت وريني
0: الكارنيه بتاعك
1: أي حاجة
0: او الاي دي بتاعك،
1: انت جاي من السنتز اوفيس
0: الاي دي بتاعك،
1: لانه انتشرت في الاربع خمس ايام الاخيره دي انه في ناس في جانج متخصصين في موضوع ان هم بيجوا يخبطوا عليكي ويقولوا لك انا من السنتز اوفيس وعايز رقمك واديني بطاقتك واديني مش عارف ايه،
0: بياخد المعلومات بتاعتك.
1: ده مش مظبوط
0: مظبوط
1: ده مش مظبوط
0: يعني نحن نتأكد لما نتأكد من فتح الباب لمين قبل ما ندي أي معلومات، بناخد الاي دي بتاعه، صورته هتبقى على الاي دي، اسمه، ولو ياريت كمان تقدر تصوروها بالتليفون للاحتياط، هذا البني آدم تصوروه بالكارنيه بتاعه. ده ما عرفش، دي فكرتي أنا، فمش عارفة هي تكون صح بقى ولا.
1: هذا الموظف المفروض انه لو هيجي لك الفورمة على البيت تفتحي الباب يوريك الاي دي بتاعه، تاخدي منه الفورمة وشكرا مع السلامة، باي باي.
0: ده المفروض يبقى كده الاحسن،
1: مفيش كلام ولا تديله اي
0: معلومات
1: تفاصيل عن حياتك ولا عن اي حاجة ولا اي تفاصيل. ارجع تاني واقول انه موضوع الاحصاء الوطني بيتعمل كل 5 سنين، ده موضوع الزامي زي ما ذكرتي مسبقا. اللي مش هيعمله هيبقى فيه عليه فاين، بس قبل ما يبتدوا ندخل في المتاهه بتاعت الفاين، هم السنسز اوفيس هيبعتولك كذا ريمايندر او تذكير ان انت ما اشتركتيش في الاحصاء الوطني، وانت كده بتحطي نفسك في موقف انك تدفعي غرامه ماليه، وهيبقى يبعتولك بعدها. بس الغرامه حوالي 368 دولار
0: 364 وفيها يومين
1: يعني
0: وفيها
1: 14 يوم
0: وفيها محكمه على ما
1: اضربي 368 في 14 وهكذا.
0: وفيها محكمه، ده مع الغرامه كمان، يعني مش بس غرامه دفع فلوس وخلاص.
1: بقى محكمه دي ليتر ستيجز. الورقة اللي وصلتها كلنا دي فيها بيانات عن ايه اللي المفروض تعمليه لو انت هتعملي اونلاين، وهتخشي تعملي ايه وهكذا. دلوقتي الاسئلة اللي هتجاوبي عليها اونلاين او في الفورمة فيها شوية تغييرات عن السنين السابقة او السنين الماضية. من ضمن التغييرات دي انه هيسألوكي عن الخلفية الجنسية ليكي، يعني احنا عارفين ان احنا عندنا اقروا قوانين بان ال LGBT الناس اللي هم ليهم خلفيات جنسية مختلفة اقروا بيها، او خلاص اصبح في قانون ان الناس دي رسميا ليهم الحق ان يعيشوا حياتهم طبيعي زي كل الناس. ففي تغيير في السنسس، ولكن انت ممكن من حقك ان انت تقولي I don't want to answer this question، وهتفي تحت خالص بوكس او ويندو هتكتبي فيه I don't prefer to او مش عايز ارد على السؤال ده.
0: طب كويس ان في حريه، في حريه للراي يعني.
1: الاوبشن انك ما ترديش على السؤال ده لو مش عايزه، انما السؤال الخاص بديانتك او طائفتك ده
0: إجباري.
1: سؤال إجباري لازم إجباري تجاوبي عليه. وبرضو في الآخر في ويندو أو بوكس كده للناس الطوائف المختلفة اللي مش موجودة في الاختيارات اللي فوق، يعني الاختيارات هقولك أنت أرثوذكسي، أنت بروستانتي، أنت كاثوليكي، أنت ممكن تحت تكتب قبطي أرثوذكسي مثلا، قبطك أرثوذكسي أو قبطك كاثوليك أو كده، يعني مهم ممكن تقولي في البوكس اللي تحت ده خالص انت سبيسيفايد من انهي سكت او من انهي طائفة.
0: اوكي، ما تقدريش تكتبي مثلا كريستيان بس؟
1: لا، هو مديكي كذا
0: اوبشن
1: 7-8 اوبشن. لو انت عايزة تكتبي مثلا لا هو لازم يبقى كاثوليكي،
0: لازم
1: او مثلا الجماعه بتوع الهندوز دول كذا سكت كده يعني. فانت لو السكت او الطائفه بتاعتك مش موجود في السبع ثمان اوبشنز دول الاختيارات دي، تكتبيها في البوكس المفتوح تحت ده. كل واحد عارف طبعا هو طائفته ايه، بس لازم ده سؤال اجباري لازم تجاوبي عليه.
0: طب ده من ضمن الاسئله الاجباريه. اوكي في ايه تاني؟
1: هو طبعا الإحصائية الوطنية بتحصل كل خمس سنين، دي إيه أهميتها؟ يعني ليه الدولة بتعملها؟ الدولة بتعملها لأنه بتطلع من المعلومات دي بمعلومات مفيدة جدا عشان تقدم خطط وخدمات عامة في المدارس، في الرعاية الاجتماعية، في الرعاية الصحية، في النقل، في البنية التحتية، في حاجات كتيرة جدا البيانات دي. ولذلك انت قلتي لازم نكون امنه جدا في افاده البيانات، وده حقيقي لازم تقولي بالظبط. هو اولا مكتب الاحصاء ما بيشاركش معلوماتك دي مع اي جهه اخرى في البلد،
0: بتبقى سريه
1: ولا جهه حكوميه. المعلومات سريه جدا، ولا جهه حكوميه من حقهم ياخدوا بيانات اسمك او عنوانك او دخلك، لانه برضه هيبقى من ضمن الاسئله الاجباريه دخلك كام اسبوعيا. فالحاجات دي كلها مش متاحه لمكتب الاحصاء الوطني انه يديها او يبروفايد لاي حد، انما المكتب هيدي معلومات عامه، يعني كم واحد عنده 60 سنه، كم واحد عنده 50 سنه، كم واحد بيتكلم عربي في البيت، كم واحد بيتكلم تشاينيز او هندي.
0: ما هو من ضمن الاسئله بيقولك انت بتتكلمي لغه ايه في البيت، عربي انجليزي تشاينيزي.
1: من ضمن الاسئله هيقولك انت بتتكلمي اي لغه اخرى غير الانجليزي في البيت. فهو برضو بياخد ليه المعلومات دي عشان يقدر يعرف انه في منطقه سي برانزويك في عايش 20,000 بني ادم بيتكلم عربي جوه البيت. ليه بقى؟ علشان يحاول يوفر له في أقرب مستشفى لبرانزويك حد بيتكلم باللغة دي. أو مثلا في النوادي الاجتماعية أو النيبرهود واتش ايرياز أو النيبرهود سنترز أو الكوميونيتي سنترز، بيلاقوا حد بيتكلم اللغة بتاعتك بتاع 20,000 اللي عايشين في المنطقة دي. واخدة بالك ازاي؟ لكن في العموم مش هيدي تفاصيل عن حياتك الشخصية. أنت أو أنا كليليان هيقول لي ليان شاكر ساكنه في العنوان الفوق، مش كل ده مش هيطلع بره السيستم بتاعهم. ده تقريبا كل اللي حابه ان انا اقوله. واهم حاجه زي ما قلت ان انتوا تجاوبوا بامانه عن الاسئله، واكد تاني انه اللي هيكون موجود في البيت يوم 11 اغسطس سواء زائر سواء جاي من انترستيت من ولاية أخرى بيزورك، بيبي اتولد في الليلة دي لازم يتكتب أو يتعد في الإحصاء ده. لو البيبي اتولد في اليوم ده أو قبليه بيومين لازم البيبيهات تتحط في
0: السنسز.
1: كل الحاجات دي مهمة جدا إن هي تبان. لو أنت عارف إن أنت يوم 11 ماشي بره أستراليا رايح في رحلة خارج الدولة، مش لازم تعبي
0: التعبئة. وبعدين لازم يكون عنده إثبات إن ما كانش موجود في البلد في اليوم ده. هي دي بقى
1: المشكلة،
0: لازم
1: عنده
0: يكون عنده إثبات
1: عنده.
0: على فكرة احنا ممكن نلتجئ لأولادنا لأحفادنا يملوا لنا السنس ده، بدل ما احنا نلتجئ لحد غريب مثلا ندور يملها، لأن الولاد بيبقوا عارفين أكتر مننا احنا ان احنا الجيل القديم، فممكن هم يساعدونا ويساعدوا احفادنا تساعدنا، لان الجيل ده طبعا بيبقى فاهم وداري بكل شيء. anyway.
1: وكمان في كمان في زي هاب، مش عارفه هاب دي يعني ايه بالعربي، او مقر للتعداد. هتلاقي موظف في وولورث معظم الاحياء موجود لمساعدة اللي عايز الانتريز او الكتفين او الناس اللي عندهم ديسابيليتي. هيتلاقي في واحد قاعد في وولورث شغلته ان هو يساعد الناس او يرد على اسئلتهم. فلو تخش على الويب سايت بتاع التعداد هتلاقي فيه مكتوب سبورت، وتلاقي اللوكيشن اللي انت عايش فيه، وتلاقي اقرب وول وورث ليك،
0: هتلاقي فيه الموظف ده موجود هنا.
1: هتلاقي فيه موظف لو وصل وول وورث هيسأل على الموظف بتاع التعداد هيقولوا له موجود. فدي كمان حاجة متوفرة للعايز محتاج مساعدة.
0: أنا بتهيألي كمان في الشركات بتاعة الاتش كير اللي فيها الناس المسنين أو الناس اللي مش بيقدروا يتحركوا، دي ممكن على فكرة تساعدهم برضو في ملو الاستمارات، وبتهيئ نفس ناس موجودة تساعد الناس اللي محتاجة تملى الورق أو تملى الفورم وهي مش عارفة تعمل إيه. على ما اعتقد ده يعني ده اللي
1: هو اكيد في مساعدات متاحه سوشيال، يعني جارك مثلا، انت اصحاب مع جارك اكيد تقدروا تساعدوا بعض. مثلا زميلتك في الشغل برضو اكيد ممكن تساعدوا بعض. يعني هو اللي انت قلتيه ده مش موجود في رسمي، بس طبعا اكيد لو انت عندك كيرر
0: اكيد ما في
1: ده اللي كيرر في البيت تقدر تساعدني. طبعا ما فيش مانع ان هي هتقدم المساعده دي. المهم ان يوم 11 اغسطس لازم تعملوا كومبليت او تخلصوا موضوع الفورمة دي، سواء وصلتك عن طريق البريد او طريق حد ممثل للهيئه او لمجلس التعداد السكاني. ومعاكي لحد يوم 14 تبعتيها بالبوستة، يعني تبعتيها بحيث توصل قبل يوم 14 أغسطس لمكتب التعداد السكاني.
0: في معلومة تاني بيقولوا لو انت دخلت معلومات وطلعت غير صحيحة ومضللة بشكل متعمد ممكن توصل العقوبة ل $3,640 أسترالي. دي كمان معلومة جاتنا مظبوطه،
1: وده يعني. علشان كده بننوه ونؤكد
0: معلومات صحيحه، لازم تكون صحيحه،
1: انه لازم الناس تحط معلومات صحيحه. لو انت متشككه في اي معلومه ما تجاوبيش عنها، واتصلي بالرقم التليفون للناطقين باللغه العربيه 13 14 50، واسالي في السؤال اللي انت متردده او مع شكه انه ممكن تحطي اجابه صحيحه عليه.
0: يبقى احنا هنا للاتصال بتتصلوا ب 1-800-13-13-50. يبقى نكرر 1-800-13-0-250. وبعدين للترجمة العربي مثلا، للترجمة لأي، أو ما ظنش الخط ده هيكون للكل اللغات ولا بس للترجمة العربي لـ 13-14-50؟
1: لا كل اللغات، يعني كل اللغات تطلب اللغات. إنها تتكلم مع حد أو
0: وتطلب اللغة بتاعتها
1: مع أي حد يتكلم معه،
0: تطلب اللغة بتاعتها. طيب في حاجة تانية نحب نضيفها ليليان ولا خلاص كده؟
1: لو تعيدي لهم الرقم بتاع
0: اللي هو 13-14-50
1: ده يبقى حاجة عظيمة جدا.
0: طب ألف شكر يا مدام ليليان ولجهودك، وبنتمنى لك التوفيق في حياتك، وما تنسيش تملي السنس ده اللي بقولك عليه. لو عوزتي مساعدة كلمين. أوكي ليليان، ألف شكر.
1: ألف شكر.
0: سلام يا حبيبي.
1: شكرا جزيلا.
0: باي باي.
1: بالتوفيق. مع السلامة.

احنا بننوه كمان بعد مدام ليليان شاكر، احنا بنشكرها جدا لمساعدة البرنامج المصري. ليليان شاكر سكرتيرة البرنامج المصري. بنديكم كمان مرة تاني رقم التليفون للاتصال لو انت ما جاتلكش فورمة او جاتلك ومحتاج مساعدة على 1-800-130-250. ونكرر 1-800-130-250-1-800-130-250. لو طلبنا الترجمة في رقم تاني للترجمة، لو محتاجين حد يترجم بكل اللغات انت ممكن تطلب الترجمة العربي لو انت بتتكلم عربي على 131-450-1350. اللي محتاج اي سؤال بعد البرنامج هننتظر 5 دقايق ونشوف اللي محتاج أي أسئلة يسألنا وإحنا ممكن ندله يروح فين. ألف شكر لمدام ليليان شاكر. بالأغنية نأتي وختام لقاء اليوم، سعد بتقديم برنامج اليوم لكم هايدي اسكندر. لقاءنا القادم يوم الأربع غدا من 4-5، ورقم التليفون على 9415-1923. وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتغنا باي سينا مش عايز الخبات طيبه ورسلام سينا يا بورد اخوي تي تي انا بوز اخو ثريتو بزيد حراري اي تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن مقالبي انت كل سلاسة سلات بعلي شيش سابه الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تي بزيد ويب سايت بي www.3bz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقال
1: ورتن نابيسنا هوجي من ناجح محمد رالي تخيصا خاي تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تا يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري أي تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستتفركاخو بناجح محمد كيبالي بورين تنا
0: Azok sam kurenti mutak sinyam HARA3GPZ@hotmail.com be matra it farakal. Khakha shu tasma tashale mehrachuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tano bezal khusri triple Z harariyay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinaw niglazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tainab.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

مسؤولا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك

الدنيا تستزيلي المتقزع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيزن يوم الله لبيتي وكتبنا التاشمة بحرزم إمام الترمذي ورزاشو حديث به رسول زنيا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات بايما أتوقنا. رسول زنيا بزيت أوني صلاة وسلامتين بربيوا حديث سيبه كم جنة كفون لكم ياش سل الدنيا تبي روحتي تألازات شئيات انتا كم عذاب ساد كفون يقف زالوم الدنيا.

0: نيت في روح وياك ما أمس هذا الشيء يا تين تبايتي واتلي مدونا رسول زني بزيتون صلاة وسلامة ينبر بيوا الدنيا تزيوار ما تسيلي زنتي قزع ما حج إرديتا زيتي ما لا تستيزي بيم زنتي شاخر كوتا أتلي مدونا قويتا قدر ما تبيه جوا زي مرينا زرنساء كوتا إمرونا الدنيا تستيزي ومقدم بي قويتا زي خطرين بي ما تخطروهم زرنساء كوتا أتلي مدونا إحريز روح مخ يقوم سي متخشازات الدنيا زي وارتة تشيزي لما تقزا إنتا كلا أينتو مرخب لي فيز بي أور كنت شوك ألات ألايزو بي آني ما جاخ بايتي أور كنت يقوم سيحل نيزخ أنا ساعة روحو ما خلف ما تلازاتو ما بل ما الله زي مري بي ما تيمر زي خطري بي ما تخطر أور كنت تبيك بيت خيشال روح زتي لازات وزخالف أما حق لي زيت نداء أور لي مايو يرخ بزال انتا كل زو بيم آني ما جاخت لزات روح زو زبالي ما زيدو دك إيه أورو يرخ بزال انتا حريزو الله لي زاي ما قدير واوي جوم باوا مسكينوم أور بيحيجي ما أور أوغا بمنبرتي وزمي حرا قدراو ترخ بكتا زاشي انتا روح زو تتندئي كتا زاشي قافي تستيو ترخ بكتا زاشي ما كنا اوت كفون زليد اقافي انتا روح زو تيم رازات كفون زليد ام زلات كفون يلي تسأل انتا حيي زاي مزيد قزالي سينا بي يتيح رزال انتاوا يبيم الله ويكرحنا يزخانا ساعة وسو والدي كم جنة كفون يا ستيما عذاب إسات بيروح قدان ديو ملايا مموقع واجب زخانة بيو عمرين تان يو ملايا لي يفاج إما يقوغو متريقس تيزو ياش سالقافي فتن تزالان تان الله زي ستئو أقلي نعمتو أور بي يوي لازالين تان إحريزو كم جنة كفون يا ستيما عذاب إسات بيروح إزال دان ديو نوك إكو تليم ويتقدر ما تبيه جوا فضلي ورحمة الصوبي نبياتوا رسولاتوا غفر لينا أزياتوا زيتي مرو بوما وحي بيزدي جلي واتي وقوما أتايا بوردو الله أسو والديو أوش بيزي مرو بيوا أتوش بيزي خطر بيو جمعو قويتلو خاج زيتي مرو بوكو تبي إني أجلي قويت فضلي ورحمة صوبي أغازلو نما أتي وقونا يين تاما أزياتو زيت خيتلا أوردان ديو زيليت أنتا وشو بي زيت يمر بيو زاشما زي خطرو بي زيت خطر قافي لما يو يرخ بزال انتا يو زمي حر قافي الدنيا تبي سالوم قلب ركزا أطوا حنقول لراحو يغنيال آخر بيم قوتا ترخ باخو زايو جنة بي يوتوني لما يرخبال نبيات وا رسولات زايو يخال في زالين واي بيتي حرال الدنيا تبي سالوم زال أور بيتي نبرال مد في راجوا أري حالة بيتي نبرال الدبي إسقازة بحروم آخر بيم واي وازلات بي نبرال سينا زيني فبا أيام بي سينا بيتي حرال حريزو قويتا بدر متى بي جوا نبيات ورسولات زي لاخ نزو إنياج كم جنة ياستيما عذاب إسات بيروحك إذا الأوغا وموقع زلتي فركينا وسو والدي بهائي من بري بازار أين حالة بيت السنبرا سبحان الله الله فرت وموقع مزنارم حيا وحشمة مزنارم وسو والدي دوات آي كتب السنبرا أزو كتزوم زيك أرو قويتا زي خليك أيو بهائي ما كتب السنبرا ينتاما قويتا الحمد لله شكرا يا بقى إحريزو كل زنيم آخر زنيلي موارقي زنيلي سنك زنيم نتقال في زبيت خيشال مؤمن خيرات ودك أشون توا بجيح أنت زلايبي تيت خيراتهم زلك إيش هبي أجريو متألفين بري بحل لوك أني الزلايبي فرضي واتكامل قرا زيادة مفاجأة ما سنة ومدبلبي آخر زولي مشوقل أورو مرخبتين تا أسحلو غارزو مدقو مسلي جنزو مقدزو منيوتون أورين تا قويتا قدر متبيه جواب فضلي وارح متصوبي نحيلك على زم فرق نعمتات بشي لمينما الدي بناش هزانا خيرات بيم الله ليك أجتي بيز عشقا فيو آخر بيم أورلي ماي بي إشي المحل إحريزو الحاكم مستدرك كتاب زي بورزاش وحديث بي علي ابن أبي طالب قويتا حنجيل لي وزقازو بي ينتا زالقا فيو زيارة موش ليزو زال فضلي زو رسول زنيا ذاتي وقل نساء قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له مخرفة في الجنة ومن خرج مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له مخرفة في الجنة بايومي حديث في رسول زنيا صلاة وسلامة بربي واتي وكنا نيزوم اسمشا بحر باي تيم إيرس بوتي بحر ينتازا الأسوء زيارة الذي واتا قافلة 70,000 ملايكة تاج إلى ويزانيك إسي استغفار عشو لحل أزوكو تزوم جنة بحر شي نبرحل يكو تزوم استانيا بحر باي تيم إير إسوات أتي بحر ينتازلو زيارة اللي زيوت أقافلين 70,000 ملايكة تاج إلا ويمشيك إسي يزوم إير تقويك إسي استغفار عشو لحل أزوكو تزوم جنة بحرشي نبرح البيتي بيتي وكنا حريزو جنة بحرشي مرخب بيتي سبحان الله الدنيا توا حل بيلو زال نعمة واتسي جميع بي يتقمي زال ما وروسو زيد قطون تا أزوكو تزوم أحد جنة لفو كيك ألوغيرا بسيوا بسايزو يوار زالين تا جنة بو زالو غافياج بسي زيكو جو ساعة التاجزو ألاي بسي حيقناما يي أي نبي زي أبدي وارزالين تا إحريزو لفو زايو ساعة أزوكو تزوم بسي زانا مزيكيك النساء سبحان الله سم بي أحد يخني مام الدنيت بيزال لفوا الدنيت بيزال بسي بح وروسو يتقابتو زالو ملتا كورزوم سوچ نزوم تقيم زوم وروسو يتقابتو زالو ملتا يخني مام مسلم ينتا زال حرق زو مفاجئ لي زيارة لي موتا زوبي يوي مسلي من يتون لمايو أجري وقويت فضلي ورحمة صوبي يرخبي لي شرط إزوم الله لي لما نيزوبي كوشتي بياشين تام حيب الواجبات وياشالي يتكاملا ليلون التاقرام زاشو لو يرسمي ليلون بايتي وزلدبل بي الله بأجري مفاجئ لي متي بايتي بي نيزنياو مقوج أبي زيارة ناشين تا يزوم رحمة بجيح زي تقوي تقدر ما تبيه جوا ينتازالو مفاجأو شرعي بي زارة ديو أمر زي تالي بايتي أجري ومرخب لي متي عاش عخ بايتي بي مقوج أما الله لي بايتي ما موشي نبري بنحل كل ناشا زانا خير دلاغ جمي بيم الله رحمة صوبي أجري ومرخب لي نيزنيا والله لي متي مقوج بي موشي نبري بنحل حريزو كل ناشا زانا خير بيم يرنواي فالسوين مدبل كمرياء كفون يتناوز الحالة جمي دي الحبيعة قال أزوكو تزوم أحد شيئي وقور نيبي أورزي مسالي ومزاشا قافي إساشي وبحر لي دي الحنسو بيان خاني لي وقرا أزو دي الحبي مسلت لي توبة وموشي نبري بحل أني أبي أريد كي زم خبايتيزو دل حبيس التامل إحريزو حياة بيسالنك إسي الله فرد إذا شبين دين إكوتوني لم ديما زلمتني وشوت بيويل زالاش نخوني والله بنتوك سانا رسول زنيام قال صلى الله عليه وسلم لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة بايما أتوقنا مؤمن إتادني إتفاي إقاتك إسي آخر مرخبت ذو جنة يخونك إسي يسمى خير بي أروسو يتفميل دينك أوتو مسمو يتفميل الملمد خسارة أنت زلما دو بياش وزال عبادام زيس لد أنت نزخان ساء دينك أوتو مرخب مسلم أروسو زيتف بأمري أنت سبحان الله أروا أريو ملايما الدنيا وآخرة بنفا أوتو مرخب لي دينك أوتو ملمد أبيك بيت خشال رحمة بجيح كويتاو تيبين توكسانا عذاب بلا جنة بوقا فيها جسو يونينا مؤمناتو ترخبا خزايا وجنة يرخبو زالاتو يونينا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: السلام عليكم السلام عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيد كدر خويا جايسين مويزو لي طبزاش الخبرات ولا حد المكرمنا خبرات زباحهم أمير سمان انتي متكيدم بهم حسني خبراتهم هوجين بقلا زانا بقال قيزات بعد ليوات خيتاي جيلم فايدة تريخ بزا لحد نسينا أشارة انت زي حرر يوسن رئيس قيسي وردين بدرياتيوكم حرر يوسن بيس سيكاو نبكي جيل زال اللي مدوين بهم أحد موي وريك أشارة شوط محيري تمحيري بنتي ترخبا زال حكام وزوك الزهاني الراقي زا انتي تخيتري زال كتوين اسماعيل عبد الله يكربحال
1: حرري حسني سيكا بين حكلانا يلزال وصول بيم حدايان بيم زي وريك إشا زي أبك على زي محكل محريرا متمحر بيت رخبا محرير زولاي بيم زي ترخبو حرري حسني متحدا در تيجي سيوردين بدري زي غلطو كتبيم هو جي متحكل زالو بك علاش كيش زي بادو إحيق نزالو جيلاش إنف زال زي أحدنات إشا انتا من تازايو محرير زولاي بيم مدبل بيم حروف زايو متاشم زي وريك إشا محريرا حسني زو بيم زي تحكلو بك علاش لاكي بيم مسبت كياسيوم زارونات من تازي قالتو أوركسوم حنقرنت دمانا وزينت جاي فايدة لي يرزالو بقالش وازي شرتي تشوف مشيفنتي وملكة بيم دبايا داي حواز زبوتو متوني لم لا كتاجوت يا شبي ترخب زنتو من تازكانو حروف زي ما تشوم دلا جزوب مترخب زل حرفة متناف بيم يا متو متحكل زالو بقالش يتمساسل زل حالة بيم متفاق دوا مسبت زوم زيتوني نتيجة مستجل زوم تمي جنت حركة تخشالو من تازيو مخن زوب ما بقال زي محكل متيز القان بيم تف كدوتوا فري لي مبكلم زي كل زوج وحديه حبري زال مخنزو جميزو حسني زو امت اونت شوبيم يدرك كتم كلا هوت قربو حسني زو متحدا درتيم محري رزو لاي بترخبو ما ايش ازيو شكيف يا شو بترخب زالو حسني زو سيكتر تاسيساش امروتاش دلاغيش سبل بلد داي حواز فسلي اشوازي فيدرال وا زي بعد مت خاطر تيز اغروجا حسني زو زيامنيك اماش ليم غلط زي وقربو ابك على زي محيك المحري رزو لاي بيم حسني زو حرقي غرف ايدي جيسي سلطان عبد السلام حرري محادية مجلس اف ايدي جيسي محي الدين احمد حسني زو ساي منظمة زل مكتبة غار مسؤول جيسي جيت وييسو مدبل بيم زياسي موازي درق بين بروزالو ناسا نبارياش زي حكومة دلاغ مسؤولي دلاغياش اذيباش ازو كرسوم زي فيدرالو زو حسني امني اماشوم نكح بموتب بيم مسالاي بيم اترخبالو
0: يي امتبي حرر يوسني بيت حيكل زلم احد كبتسات مليون بقالاش ما بين بي سبين الجزي حنقول مثل يوج زلم خنزوم حسن زحيقان رئيسي تو حراشمة النيروت اداره مسؤول جيستي روز ومرتيوكم بعد كف درجة بيم سيكا ونبكي ديل زالي ميدوين بيم احد موي بي سوت بقل مليون بقالاش محيكا لشوط محريرا يتنحري بين تيترخبا زال قزحن يراق يتباشي ومراد دريس يكربحال
2: باتوكوف درجة بسيك أنك أنيل زال اقتصادي لوخ به أحد مالتو به سود بقل مليين انكراج ومكان انت محرير ريشوت حر رئاس مبيت محرر بيت رغبال محرير ريشوت حسني زو هيغاني رئيس متيدا درتوا حرسينة بيرو مسؤول جيستي روزا ومرزي قلتو كتبه حرري حسني حد مالتو به محرير ريشوت اور خنتي به متمي حر لأي به يترخب زالنت التوكو هوجي آمت وريك محرير ريشوت بيك أني زال أحد نقطة سات مليون انكراج ومكان انتوا سبعين بي زبق لك ايسي حنقول نتلي يول زالو حراري ملايتي زخانا بعد بيك إلتي انكراج مخنزو غلطو كاقستي روزي آزي غلطو كتبه زكارو ساسا بي زبقلا زخانو شرتيوا بوسنا مقفلتيو ملايك علي سينا قنتي آچو ميزانو ميك ابتلي اتفير كزال انتايو بايو دبلو ما انكرزو اسكانانا بهل لي كينكينتي نتيجة سو يخون لي فر كزالو مكاننتي بهل لي يتمي حرزال كرحام مخنزو بي يكان نزالو انكراجو ملايك ازيو كياسو قرب متخطا تلبي مزيرت لي يوكو تموشا كل مهدا مسؤول يخوني لي أتخيش مخنزو أوي كانو يي لاك إزيتا أمت محرير إشوت بحراري حسني رئيس متحدة درت جيسي أوردين بدريو حسني زو هرقي غار أفئد جيسي سلطان عبد السلام و حراري مهد أفئد جيسي محي الدين أحمد و حسني زو ساي بارتي أزل مكتب غار مسؤول جيسي جيت ويس أو دبلما لاك إي حكومة دلاغ مسؤول اي ترخبو دبابهم عاصمة زو درقبي نبرزالو حسني زو نباريات حكومة دلاغياتو ازي باچا زو كسو فيدرال وا حسني امنيك اماج بيزهب موتب داي استازيو مورد لاي بي اترخبالو
0: وريك اشارة كينكين تحنقور دمانا ويكيم موشا بيم حلوف امتاش ما بينا بيم ابواحي تامنت دايو تزيك اشي زال بعد قدر مخنزوم حردي حسني بي ابك علاش محيكل شوت محريرا بيم تصادو زاشو دينا اواش اتيوكو جيت نزو دي طباشيو امير احمد تقربحات
3: أراري حسني بيجز معنو مبقالي ليلي ميتون بيمزيت ميحرا أحد دوري تاريخي غازبي أحد نكتساتي ميلين إنكوراتشو زي مبقال دي لا غازي نجاح حرات بيمتا ميحرا زيدين

0: عوادي قالت او كنت بيمسي وريك إشارة كين كنتيزي حقور دمانا مويك اللواء خلق الدينة توما تفاقد بيم ديبايا أم السما بين بيزال أبا واحنا توادا يوتوزي كيسال لك زي تازي بعد قدر مخنزو من تازة سيننو
1: أشارة مغارينسا وان بيا فايدة كبا وان دلو تدفو فايدة كبا
2: وريك مهير إشاد باد لي قدير فايدة حالا إطلاع زالجيل لي فايدة حالا ونكر زمك آننتي غاتب دينما ندلقي بي نترخبانا
3: قدي እንደ ሀገራችንም እንደ ክልልም ዛሬ ትልቅ ባል ነው ያንድ ጀምበር
2: እንኩር መቃነንቲ ድሩፉ ይዘምዳል ዚናቡም ይዘምዳል
0: ፍንፍዛየ አመታች በምዚ ወሪክ ኢሻራ ቢዝት መሐረድ ዲላጋች በ ዚቀቲ ሹነቲ ጃት ተሰጀሉ ባይቲ በም ዲን አዋች አተወቁ ጋዞ ዚጭጉፍ መጎለፍቲ መክነበም ዲባያ ሲአፍለምነት ወኢማራቱ ቡቅሞ ሸገረብ ለምላቅ ዚታ ደውሪት ፈከር ዘልነቱ ሚንታዘ ሰነኑ
4: ራንተና የረብንጀ ጋራ ሀኺምረት ተርከምና
2: بادوا حسن زين درجه به احد مالته الناس انكوراج ديك انو بيترخبالو دينيه تاسيس بجي اسو اجبح مسا مخنبه انكورزو اقانن
4: تقالاي اصوات لسول يوت تقامي مهناچون ظاهر از باوقو فطرواچوال
2: انكور ديك اجبلاي اسو ولدي منبرتلي يفركوم اسو ولدي لباشا ملبستي به يقوم سبحان
0: تي باي بم ايشوت محرير زوبي خلقت نيرو تو متريخبي واري نيرو تو موكلت فركيزال لمي دي لاغا مخنزو مين تازقنو
5: ويي ارنغوادي اشارا كسو لج تفطرو غارا فصمو ماينطاطل بمصاف
2: ادنيتم استو زبي زالو وريك مهرير اشوت زاليسا تقوم سو وريك مهرير اشوت سو ولدي بي جتلايما مبرتي يفركمه بقايات ديليل بودتي مكاننتي بي منيرا بوسن مقفلتي يليكا
5: بجاچن لاي نو يالو
0: انكور مبقل متيز الخانه بيم مبقل ما مدفع قدو ادم وشحل بنبايتي بيم دين اواز سن النساء تاي حوازهم زي بقلو انكوراتو ملحتي زي ما ويكم بي فيريلي بوقي خونو كوتا اتستا مدفع قتي يمحلو كوتا ممتازه حساسبو
6: ابقالات ومحيكل شرتي سن محيدار ومناوط بيم حلوف تخيتاي جيل زيتونتوم زجلادلتي بادو مقبض للاكي تاركي وافقوتو مخنزوم حرر عصي منبارياش اتيوكم حرر يسنبيت رقب زون نبارياش سيكاو نبكي لاي لزال تحصيب بن احد موي بيع بقالات ومحيكل شوط محرير بن بزحا بموطب بن تاركي اشار زيو اردو حكام زفقادو بلاي زينتام امير احمد
0: بادرجة بزيت مهرا أحد دوري سوت بقلع مليئن انقور زي مبقل تاريخية زي وريك إشارة إشوت محريرا حسني زو بي أسرا كوسا بي ميقل لاك زيتا أمسو تساعدوت بيمتا مهرا مويزو بي مترخب بيم تاريخية عشارة زي وزارة دو حسني زو نباريا زي قلتوكت بيم مويزو بي زي بقلو انقوراج زي شرتي خلقي منيرا بيم ديبايا تخيطا جلي زيت اونيوا زيت ميشاشا بادو مكيبت لم لاك زيتا تاريخية وافقوت مخنزو منتا زي قلتو
7: حد موي سوت بقلا ميلين انكورا مبقال برنامج لايبين تاني ترخب آزانا نوك آزانا كتا بات هوقف درجة بي يي انكورا مبقال إسيقلنا لي قدورا متاج يلي يغنانا بحال بعد هوقف درجة بي انكورا مبقال يدي جازال فايداج منين تابانا مزيحيج نسا يي دوف بحزيت لا حدا بي يوافك إزالو جنكاج تمام لي انكورا مبقال روح زوزاد كدير أتاج عود حالا بايتي انتا أفيد قام أوجا بهجني وقروم داي حوازني باروت بهجني وقروم يين أخو وقت بي زن رأيون تيت مايكرو أورغانزم نيلا يزاما نتو بحيت لاحدو لفركي زالات أحد دوف بحز لاحدة جنجين تبايتي انت يلا بايتي انكرا مبقال بايتي سفاد ألتا سادي أوجا بهزي حيجني وسا حراش وحراش نت بحزت لاحدو شياتلي بحزو زاد قدير التاج وتحاليو
8: وريك أشارة برنامج بعد كل درجة بيستيقل اللي فيز بيجي وقت خانة I think سوطة ما تكون عدال مستنيان سوطة وزاحتين ما تكون عدال مستنيان في وقت عجشتو بيه ولكن بجي نفع وتزالو مقراج بقالو محلو عزاجتو بيه بجي هنا خدر ايناج على اللفو ايناج تشيو يكوزالاج سهرانتو انتاقل مقنا مدقات اللي يبقل زالو دشيو مكرح اللي يتبقل يتبقل مقراج حالو خدراتهم حلو إذا لقوا لفواش البقرة اللي لبايتي النفاوس فيز بيجين تبايتي ده النفاوس هو قبل لهم ب نقلت هذا نشي ألتم النفاوس هو ده شيء مكيرة إنت دوف زتناوت دوف مناوت إنت النفاوس هو حنقول ده ما نو مكيرة اللي يكون زال تين أهلاي بيجير أتاجوت موش أنت بايتي ده هي برنامج بعد فكرة جب شو توال دخانة سا يتمامو يتمام جبت ياشو التاجرم هدفاتو زي لحد برنامج داما إلى هوجي تميحر وبرنامج ياشو تبين كدير كدير نتيجة استرخوا ونتيجة تاوك عزل
9: درجة بي خد هوجي هادام بي كتي مكراشو مبكلي كم زمن تي وتعمل ترخبان ومسو تمام مكر مبكلي أو አረንጓዴ ወይ ደሞ ወሪ ከሻራ ወስተ በሐዘንታ አዞ ይንኩሩ መቀዝነበ አሐድ ለገኛ ዛና ይ ክላይሜት ቼንጅ ዘው ተሞት ተከረካል ባይንታ አዞ በቃጂ ይበቅ ዛሩ እንኩራጅ ሃንጉር ለም ኮንዛሉ እንኩራጅ እንተዮማ ይ ዛል ጭንቂያቹ መፍታለም ፋይዳ ሻራ ላይ ይ እንኩር መውቀዝ ንሰብ ደሞ ነገር ያዘና አላሁ ጀም ዝጦኛሽ ማ አላሁ ይደርሽ ሞሻሚንታ ማከምዞም ይሄ ነብይ ሙተዞማ አሐዲ ነብይ አሐዲ አምቢ ይክት እንኩር አሐድ ንቁጣ ሰዓት ሚሊን እንኩር ገይ ሞሻዲና በጂ በጂ ፋይዳሽ ይትክት ባልማት ስባዛ
0: እቴገላ ዲመብቀል እሾት ምሂራ አሐድ ንትዋ ዚኔሮ ተሳአዶት አሐድ ዞሞራቲ መኽነዞም ዲባይበ ምታዘቀኖ ነባሪየሶ መትሊሃ አሐድበም እንኩራቹ መብቀል በይ ሙህዚና ኢሻራው ሞረድ መፍረክ ዚዩበም ተስተኛ መኽነዚዩ ዚገለጡሳ ተኸታበም ሽርቲ ዚዩበዚ እንኩር መብቀል እሾት ሲዩ አቀጢረ ያሳልነቱ ምታዘወቀኖ መብቀል በም ዲባያ ዚበቀሉ እንኩራቹ አከዞበ መትፋቀትዋ መለካ ይሚ እሾታች ማበይነ በዚ ዳይ መስኡሊያ ዚና የትኽሽ በነዛት ዚታነቱ ምታዘቀኖ
10: oggi tassil zalo khunte bentazagenho ya amata matum e burdana nilana kullu amatum nidij bentazalne ayi tabim na bakle bentazalne yi arangwade shara taklai minister zina zare de uyinta azuk sozum rais urdin badrin takebalema hoji detai zaburdne uyinta alal amatum kildijnanta akhaminta gidir chingizo hoji nabakla mamalita muti malta wa wahri bihad giram ta giram dejema meheja ilawa zoke sekh yito ebe nabrizal jaraj amana ziyachle masta yishi zeybilal kutamoshanta hatta kotain daraja be yaw zirkha kutbe ahakim sari minimasli naranadi ehita ashoma taboradaman tanqaqala nara akayishi stegele beherle awwala taizo najwi jista nazrinne taizo nta irgab gabe zalma yelebayte gidirne fawotin tazalama yini fawotu demo ummasinale gidir ataychot gidir dilaga gidir hujjantama yile inacho ma khawqti zinabe yu mosha zinabe amfis benta had sataqam kutbe fizo gidir yeinta tasawadu tup moshebe zisameenshi hoji tasilzal ayaminta zakho mze galkho mzo lenta
11: fizbe amam bandal hisa khutmi zidengko يهني سو وات اتلاي امته وكاش وخانا اماره سوم خانا اتلاي وات جديد اماره سوم تخو بتابك اذا ما حفله بي سعودي اجو متخبك اما كنت باي تنس جل خما ام سوم يجي بفيد بي اكابي دخل شعبي دو مش خصم في دخل شو دار له جديد الخو ام سو اخر اس شي في اي حاله وهم بكيل ريمت يجي بوقت تزال يبي قاچوم حتى يهني سو اخوك زال لي جيبي بتني اوت كنتي بحال حدبي مثلي اخا جاي باش نيجي ابو سوق اكتو جاي برد باش نارتي اخفيز جيبي دوك تيوان اجي ما يلي باش زالو بكا شتام من قلبي وا اتلا شاش بحفاتي ولا ما تسوبك اخا جاي ابو ندت زت موك زت برد باد نارتي كنت خاوتي هي خاصك يبان لك جي انتما يكونتي مناوت لدركي ومستوى كمان بيعكس فايده حاله وذاك يكون تحل ما يبي امام بزقح بتساعدوا الشباب يكون تحل
7: اوجي وريك استا مهريره بات حقوق درجه بي يتقدر يبحل صوت بقل مليون وكوراتو احد زينات بي نبق ربا مويندا حسن زين بي دقس حالت بي رئيس زنا اكدينت بي بات حقوق درجه بي دمو لمنتا ዚወዚላሽ ማረቅ ዘይገዶንዳ ኮስቲ ዝኛ ኢስቲና ዘይቀዶ ልብ ሓለት በ አቃ ደርገበ ከብቅድ ቤስራሃ ኩንትራሃባና ባይጂንዳ ኩሉ ዳይ ሐዋስ ፈስሊም አረዞበ ኢሳአድ ባዛር ሓለት ትሪያል ባይጂንዳ
0: ኢላቂ ዚታ ጋዝ ለአይቤም ዚ ሕኩመ ኤበሮታች ዚታ አሲስት ላጋች አዜባች ኢንዶቻች ዚዲን አዋች አያች ወዊጃች ጠብዛያ ዚ መብቀል አታይቤም ንቁሕቤም ተሳአዶ ሲዩም አሜሓ
6: ኒሮትዋም خلق نبي نبي أمريكا ما يستيق أو نبكال جيل زالدي ميدون بيم زي تمحير أحد موشو تمحيري ربيت صادوت موش بيم ناس فايد زالي وبقالاش متحيكال زيو تقنا حكامو زفقالو بلايت أباشيو مراد إدريس
2: حرارت نبيت رخب زالج أمريكا ماج سيقانك أنيل زالك تسادي بيت محر زالها حد مالتو محرير يشوت لعبه زي سادو كتربة جي فايدة زاليا انكراجو أكاننو موزابي زيت محر انكراج مكانن تي محرير يشوت لعبه زي سادو متخاطر تي أقرو جاوا أمريكا ماج إما روتا جفالو أجوا حنقور نتلي يول زالو بسي أجوا مدر أجوا بها إماج حنقور انكراجو مكانن تي زيو كيقلو أبالو أسو دبلو مام دايحواز أحد أينام أمني شكي بلاين نيرود دلاغل ايبه بليس نتوه يسا آدي قطا كرحام موشبه نيرود قاماج مخنط اشوتوال ميتاق عم ميتاق به اتمي حربه اترخب زالنت غلطو انكرزو مقعن انتي متزال خانه به يوار زال به يزيرتو قطا وفيري يستو قطا اتخش تغطاتلوتو كبا دلاغاج يميهر زالونت اصابتو آخر به زخلقت دينتو مك ارحتو عدوف نوتيو تتينوتو متخاطر تيلي يدي جيلي زيتو انتي بادو متك ابدلي تابيك به اذا الجزالونت أمنيك آماج أتيوكو
6: بعد لالو كرام وارن الزالاني رتصاد زخان وريك أشار شوتو محريرا شوتو المخلي زيقل بيوكت بيعف موش بيم ناس فايداش أطري خبام بيكا دسراسات تنوك تقوط جيزنار بوسن شفانم أخو وكت بيم كم كياشيش تنوك تسديستي جيمليك فرقا تلاق دول زنسي ساي زريحون تقبزاشي كامتليم مراد دريس تخيطة لزال كتبه يكر بحال
2: دموم زيو زيراج ملاك دكتور أبي أحمد حفتي نتبه زيكو ياسر أحد به زيتي غريب بعد وريك مهري ريشوت كن كن دياج هلوف زايو أمتاج به بليم بيت حلق زالاج انكو راج مكان انتوا إثيوبيا زي خلقت صفة زي لاك درجة به مناوت فرقا يي بعد كشكوش تي بوس نمو قفل تي ملك به زيت ماجا حنقور دماناو مسبت تي دوف نو تي متخاطر وا بعد بيكل تي انكو راج به مكي حس تي اقتصادي عليك اوتو متفيت انتي زت فيرقا واري مهري ريشوت انتا كمزو بلا جيش إثيوبيا ديركوا أفرمت حتى بتبيوا على إز خلقة تفينيا جبيب كزال قدير حياة دمان مخنزو جتا وقع زمنات خون تبي كلا كسكدا زنارا بعد بوسنا مكوفلتي متون ألوف زايو سو تخيتا أما تجبي زت مهارو مرق قبل ما مني روا شرتي كرهان دلا جبي بيك زنارا بأسرع ساتي نقطة ساتي زيبك لا زنارا بوسنا مكوفلتي أخو وقت بي كل كياشيشتي نقطة سدستي زيبك لا ملكة تفرقة زك أنا نو أنكر جوتيبه لاك هيل زالاج افوكادو امبا بابايوا علي بي سي انكوراج زوكوسوم بون انكوراج اترخبول يي مهداج حنغورو دمانا مسبتي بهلوفزا حرسي هذا رايسوله ديبايا ابو مدك الخانق ادا اترخب ديبابم زي خلقت سينا غونتياجو مرغغبتي زي خلقت ميزانو ميكابتيله وازلفويا زوكوسوم ادوا علي زيغبا زمساسلو بعد بكلتي بكاياتو مكاننتي لاك ابيجو تسات ياج انكوراجو مزغاغا هوا مكان انتي شرتي كرحان واي اقتصادي اللي قد محمسا زد قرانيا وزخانسا حرسي هذا رايسو وازيبات لك بي ديلاغ نسي مخلق بي هلوف زايا اندستري تري اداجا قروروتو زيك موشوا باز اقتصادي او ينقا حق بي اترخبال وجاج بي الاوا قديروسو سفيل بي الاوا اقروجا مليون بي يتحلق زالو محداج امت بي دايزيتا استازيو ياردو بوزال يي كنكنتي اتوبيا دوفنوتي شيتي زوبيوا علم حقوف داي هواز بي مثال تخوني كوتا علم حقوف اكوتيا تغني كوتا اتفيركا زال امت بيميت مي هرزال مكان انتي وا كبا باز بوسنا مقفلتي ساسا بيزي بكلا مقورر تيلي هلوم زاشوا بعد ابو راجا خوقتي بي نجا هوت بي مت مي هرلا بي ترخبالو دمم بيم وريك اشاره كل ما هداج كين كين تي تساعدياتو اتخيزتا ما هدا كشكش تياج مخنزو بي حكومة بي الاوا مقاداج خاد كتار بي الاوا ازيباج متويتن بي زيتوا حبا تاخ بي تاوانوت بي غرغار متاش بي اتر خبر غرغار متاش اتخشنت اخو اي اساسيا سيك انا قاني الزال اقتصاديا جوكت بيت مي هرزال وجا متزيكو يا سراسوت امت وريك مهرير شوت حرسينتو حد مالتو بي تاريخيا كينكين تي اچو سوت بكلا مليون انكوراچو مكانن تيله خاز يتمي هربي اتر خبر
6: بعد حقوق خبر ኢትዮጵያ ሽቱ አልታሻ ቤዝተርከባዛት ወሪቅ አሻረ ሽቱ ምሕሪ ረብም ይክሶ ዝኹድኪ ድሌቱ ምትፋቀድወ ምንር ገርብድልም ዝትልሓዱ ግብትያች ሽቱ ኣልምሕርልም የትፊድ ኬቢ ምክነዝቦም ኢፌድሪ ፕረዚዳንት ታየቅ ደስላሴ ኣትየጉም ኣላይ ክብርብም ወሪቅ አሻረ ሽቱ ምሕሪ ረቢ ወሪቋ ዋርነ ዛላ ጊሹ ዝመቸኸል ዝደይ ተሓሲብ ዛየድ ዚቅሊብም ይትረኸባ ርዛዩ ሰም ኢፌድሪ ዝዩዚራች መላክ ኣብይ ኣሕመድ ኣትየውኩ ይትኸይተል ይዘርክትብም ይመጀብዲ የቀርበሃል
12: ኢትዮጵያ ይሾት ዋልታሻ ቢዛልታ ዚወሪቅ ኢሸሚህሪራ ኺልቅ አዲነቱ መትፋቀድዋ መኔረ ገረብደሌ ሲትላሃዱ ግብትያች የቂን ሞሸሌዘት ፌረ ከመኽነዞው ኢፌድሪ ፕሬዝዳንቲ ታያዝ ቀስላሴ አቴወቁ አህዲያምቤ ሶት በቅለ ሚሊየኑ ኩራቹ ዚመብቃል መሃዲየ ግብቲ ሶዛ ስራኮሳቤ ዛሂር ቤተይገላ ይወቅቲ ቤዛሾ ገልጌቤ ዚወዚራች መላክ ዶክተር አብይ አህመድ ኤቀዶትቤ ይሾት ዋል መኽነዜ ገሌው ዚወሪቅ ኢሸሚህሪራ ባት ዜና ሰአመታች ሌዘቦርተዩ ግብትያቹ ኪም ይሾት ዘና ወጣ ጁዚንታ ይበቀድ ኡድማዋ ኺልቅ አዲነት መትፈጀዙ ሉይቤም ዱፍ ሐለት ኒውጢዋ ሙቅነ መዛየት ባህዚት ለሐደቢ ባድዜው ይትግራገ ቢጃይ ቅፍኛለ ዘፌደ ሄዚናርነቱ አቄጠቡ ይታሪኹ መናወጥሌ ዚትነሰው አስልሚጃች ማበይነቢ ዚወሪቅ ኢሸሚህሪረ ዋነ መኽነዞ ቄቀሉ ይወቅቲ ቤሚሻመት ቤት ሜሐርዘሉ ኪንኪንትያችቢ ኡመትሶ ሩሕዞዋ ተኼታይ ጂሌባይቲ ቢሊየን ቤት ሄለቁ ኩራቹ መብቃል ገረብደሌ አዱኛ ሪከርዲው ዝለሐዱ ይሾታች ይትሜሐር ቢሐሉ ባዩ ዚወሪቅ ኢሸቤ ዚወሪቀዋ ዚወሬገ ጊሹ መቼኸል ዚዳይ ታሕሲቡ ዛላይ ዚቅያሽ ቢሐል ባዩ ዚወዚራች መላቅ ዶክተር አብይ አሕመድ ዶክተር አብይ አህድያም ቤ ሱት በቅለ ሚሊየኑ ኩርዚ መብቀል ምህሪ ረቤ ኢሸ ዚዩ አረዱ ዚወዚራች መላቅ ዳይ ሐዋዚያ ስፍሓ ዚዩ ቤዛረዱ ክቱቤ ዚወሪቅ ኢሸ ምህሪረ ሱት አመታችሌ አቀጢረነት ብመሌጠዞው አቄጠቡ ዚወሪቅ ኢሸ ኡመት ቁጭነትዋ ኢትዮጵያናች ዳይ ብመኽነቤ ወሪቀዋ ዋሮት ዛላ ጊሹ መቼኸል ይፈርካሉ ይሊ ዚዳይ ታሕሲብ ብመት ኤቀድቤ ዚክቲ ቤመሌጠ ቤዛልነቱ ኤመዱ ሆጂ ኢትዮጵያናች ተኼታይ ጅሌ ይተርፊዛል ይዋሪ እሻው ሞረድሌ ዳይ ቤት ዳበል ቦዛል አመትያ አህድያም ባት ሕቁፍ እኩር መብቀል ምህሪረ መኽነዞው ቄቀሉ ጊስቲ ዝናሽ ታያቸው ባህ ይኩሶም ኮፕ ሰርቲቱ ማህድየ ሃቢዶኝ ባህ መሳ ኻድዝኛ አሻራው ሞረድቤ ዚዳይ ሰፈርሌ ገረብዝኛ አታጮቱ አሽነባዩ ዘትጌበልኔው ሱት በቅለ ሚሊየን እኩር ዚ መብቀል ጊዲር ግብትዩ መንጃህሌ ዳይ ቤመድለግ ቤሃል ነዛዩ ዚወዚራች መላክ ኢትዮጵያናች ይህ አያምቤ ጁህድያ ሽኩታ አትሄበሩ ዚወሪቅ ኢሸ ምህሪረ ኢትዮጵያ ወሪቅ ቤትዊርጊማ አፈርዜ ሳዮት ይርገግቢኩ ተመትፌረክዞው ሂጋኝ ዚወዚራች መላክ ተመስገን ጥሩነ ሄመዱ ሲቃው ነብቅል ይልልሚ ተሐሲብ ቤት ሜሐርዛል አህድያም ቤሱት በቅለ ሚሊየን ኩር መብቀል ምህሪረ ሶዛ ስራ ኮሳ ብሜገል ድፉን ኢትዮጵያ ቤት ሜሐር ቤት ረኸባል ሂጋኝ ዚወዚራች መላክ ተመስገን ጥሩነ የካ ሰሪቤ መትረኸቤ አህድያም እኩር መብቀል ምህሪረ ቤ ኢሸ ዚዩ አረዱ ሂጋኝ ዚወዚራች መላክ ይወክት ቤት ዛዮ ኩትቤ ዚወሪቅ ኢሸ ምህሪረ ሽርትቄረ ሆት ቤቃጪ አዜባችሌ ዲላገነሲ መትሬ ኸቤ ዲነት ገይ ተሳዕዶ ሲዩ አዛየዳ ሁሉፍ ዛዩ ሳቲ አመታች ሙጢቤ አርቢና ሱት ቢሊየን ቤይዛይዱ እኩራች መብቃል ዚዩቤ ኢትዮጵያ አፈር ዲነት መስካው በራር አሸባዩ ዚወሪቅ ሸሜህሪረቤ ኢትዮጵያ ወሪቅ ቤት ዊርጊ ኩታዋ አፈር ዲነት ሲዩ መስከ ቤመሴተርሌ ዚትፈረከነቱም ገለጡ ኢትዮጵያ ናሰ ሽርትያች ቤ ዚጠመሱ ዚናሩ ዘር ኢናችዋ ቡሄራች ሀጂስ ኩተቤርገግቡ ኩታ አትፌረካም ባዩ ሆጂት በቀልዛሉ እኩራች ይጂሉ ይትማጁማ ይዲ ጅሌ ሲቃንተዩ ባዩ ኢትዮጵያ ዚወሪቅ ኢሸ ምህሪረቤ ኢትዮጵያ ዱፍ ሐለት ኒውጢው መትኻተር ለዛሌ ቁጭነቱ ኢሾት ቤማዬ ቀንዜው ሂጋኝ ዚወዚራች መላቅ መንሲቤ ዲሞክራሲ ረቼ ኸሎት መተአወንቲ መርከዝ መስኡልዋ ሳይ ፓርቲ ሂጋኝ ፕሬዝደንቲ አደም ፋራህ ኤመዱ ሳይ ፓርቲ የመሮታችዋ ደላጊያች እኩር መብቀልቤ ኢሸ ዚዩ አረዱ ሂጋኝ ዚወዚራች መላቅ መንሲቤ ዲሞክራሲ ረቼ ኸሎት መርከዝ መስኡልዋ ሳይ ፓርቲ ሂጋኝ ፕሬዝደንቲ አደም ፋራህ ይወክት ቤዜዶ ኩትቤ ሁሉፍ ዛዩ አመታች ዚወሪቅ ኢሸ ምህሪረቤ ዚት ሜሃሩ ዲላጋ تاگج به بش بش فایده ترخبو مهری رزو خلق الدینه تینیری کتا اود مدینه تیزایدی کتا اتاج اتموش ازو که کلوما یه من جهتیلیم دفونی تو پیانای سام گیدیرین تبایو سای پارتی اک دازال حکومه زیوریک اشبی زد سیجلیو من جهتی آچو کم چاله به مدبل به ام سو تنافایی نتو میک اللی کچ نت بیدل گی بیزال مخنزو و تهوکو الیومیا سیک او مب کل به ایتیوپیا سایو تو یک این ناشان زایو گیسی آدم تخیطای بیم زیت بکلو کراچو مدفاقت به بکولاج کیاسی زایدی ما زیت بور لیو هدف لیو لکوتا زیت ویت انجوح دی موشه میسال نتو اکیت ابو